لا تعدوه ولم تكن تحصى ولا تحدوه لغيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر وزاك في الدارين زوكة ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكني باي خلتي رجو جنتي بفهم توبا 95.2 ak tiagnel fm dakar 88.6 nekulon tim leer ke fum lu ko 94.6 te wa nañ fa seeni ñewat ci seen jotaay bi ñu meena and ak yeen bis bu set ci waxtu yi ñi diko wax khulafaul khadim ñi ci waxtaan khalife serigne touba gën na ma taatan ak rot ci seen tedd ngey ci ko ak seen doxine ak seen doxalen wussel ci lepp di ñariñu kasse la di yeesa sunu jaayante ak sunu tiant sunu sang sunu serigne cheikhna cheikh ahmed khadim radhiyallahu anhu yal nañu nangul ñun ñepp da ñaan ci lu borom niñu ko gën di fayal ñaanal mbolam suñu kilifa yi diine mu ci ak tawfiq ak fuñu mëna ne ya ci jitu ci nak yalla ci morom di yessa lier me nek lier ci ñoom jaar ci buntu bi ki nga xamne moy jeewriñ ci tamate ko sekk di cheikh mohammed muntaha borom passé bi ak mbettini cheikh mohammed muntaha yalla ci morom dolli ko ko la sey ñun taxa lako fi yalla yagal lool mu and ak wirak wirle me lepp lu ñu yene ci lekel khadim muntaha cheikh muntaha yalla wax ca da jeuf ci lokoy bepp ñott mbokki xariti way tewli fi way manane ñi nga am yene suñu nuyo ak suñu tiant ak suñu ñaan jam ak tawfiq fekk la fa ay di sakku ci ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq ñaanal ñu ñub ak ngeerum yalla ñaanal ñu ci ñeekul yalla ak yermaneem ma ngi koy ñaanal ñepp rawti na way jitu ci ci karu deug ga ñeel bepp julit dana sakoti nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma ma koy jëflante lepp lu may yëngu ba ma mel ko ma ma woné ko lepp lu may dox ma ma koy doxal lepp lu may lepp lu doon sama yëngu ak sama dal sama doxé na sama doxalin sama waxé na sama jëfiin lepp na teggu ci manuté ak deug ne lepp sel kon na yalla rek tax kon nak mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah fasiyene beug ñewat ci jambar beug ñewat ci aji jup tay jubal jëmi manu te

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محمد، ما محمد لوتي الله

حمدتو ربي بلا تناي على بثير النامر والناهي ملكت ذكر الله بالإله ومن أذن أعاثني من الله ملك الباغي بلا مباغي ما لي أباه بلا ثباه دعوت ربي بوجه الله حثمة كل من أظن والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر صلاة من ليس له كفءا أحد على نبي في بروه ملتهب فرح خطي صفي عن السند عليه تسليما مسحت الفند رفي هب هب ربنا الأحد لوجه من ليس له كفءا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد كفيتني في الدار كيد من سلم يا مغنيا له مدادي والخلم هديتني وثقتني خير نعم يا خير من يجيب بالنعم يسرت لي ما ودوا ذو الهمم كما كفيتني البلايا والغمم عليم يا رب البرايا يا حكم يا من وخاني الحمام على البكم فلي بتظليم على العبد الأحد في الآل والسحب وكل يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد هي ميم عين سين قاف كفاني الله من ثباه كيد الخلائق إلى الرواه هو الحفيظ المانع الطلام هدى العدا أسماء العظام يا حق يا سيلق يا سريع يا حي يا قيوم يا سميع عجل هلاك من أراد نسي عمقه في تلحين بطن رمسي سني كما سلت النبي شر القلق صلى عليه الله ما لاح الفلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأخذها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروا

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده

عن المصطفى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسيلة.

وسودنا للهدى مصابي في رجاء وكل سجاء رأس ذي الكبر يجو وسود المتى يا فتلوم سوت جرن

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا به. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نعم المجرع. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. أصاب رسول الله.

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نففت بعردا عزايدها ثفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطارات

بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وخبل سرى

ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة ديب وأخجل المسك كسبت دجانا وأرزقتنا مهن

حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرد

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى يوفي بر وبر تخودني إلى سوري مستقبل.

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرب البرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد في عمداي حرب أوليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنخاد في عمداي حرب أوليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بتاوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل

مديحي الذي ألزمته نفس بثه يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي.

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحدي يزال

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصر

0: لخير بقدارين يا جالب الوخي يوصل للباخي
1: بزاراتنا فيهم
0: بقدر يا تسبقي والفضل والولي

وبقوا خرجوا بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ ذكر مني أحسر وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الغزال ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قد تلعدا حني وسسات من تخو إلى خير

لباخ لعبد إليه توق قس الأعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق.

لو سكر عيدا بهدان دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زيت قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

الله فاتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي قررت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفتق وررق قد واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مالك.

على كل شيء وهو لي دهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وصلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وصلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من في خلائقه.

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهتس في أن منجيان ساي خاسة بك الله لي خاد الذي دهر ينفوم.

إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندا من خير لخيا تسسسو

وخرتانني كل زوين يسدد سور رسول الله لخاد المنى وقد كان عني كل سوء يتسس سفرت وبلا لاي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياق

0: FM.
1: منتخى خبل فانتفى لدى البهر الألخى لذي قلب يخلص سروف من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناثان يدنسو

كان يبهز سماح الذي ينحو المقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز ظلام الذي ينحو لماح ظلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

من النفع وحو البهر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها حتى يالس اتداء عليه صلاة الله ذي الحفي والحديث.

مديحا عجيبا مقما فائق الرحي يخاطبني ما في دليل لانه مديحا عجيبا مفهما فائق الرحي يقول اللسان الحال لي كن خديما من حماك عن الاقدار بلا ازاري يخيني لجنات باخ يحبني هدا هو بالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بسارات الباخي بسارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقم مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكم.

0: كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم محمد خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طورة النمي محمد خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طورة النمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماحن ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الأرب والأجم مديح جلعنا
1: On a dit que vous
0: nous tenez à la FM 88.6.

فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرج.

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة بعدما

هذه سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفان أحد وبرسول مقول في محمد رسول الله والذين

خيرا كثيرا لا يزال خالدا نبعني بالمجتمع مجتمعي مجتمعي أن لي تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم الكريم. وكل ما كنت من الله الأرام آيات منزل كتاب نشري وإنني يعني الأشعاب معجري.

دي كرمه ابقى شرع ميل زي لي خاده بدل جاي البردا فتخاده هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورها ما دي

باغ وضاد لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبي أكرم رليت أنا وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل ما بجميل.

المنطقة تقيم البحر زمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت من إلهي سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجدني بقول هو الله.

محمد بر وبهر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه في السلام في آله وسابه أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزى يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي.

وكون خير الخلق ليس من جات هداني الله هداية التي قد جاء من أمين من التي محمد وسيلتي واقبق لي هبي الذي يجعل قسرا خلي محمد وسيلتي لقلي هبي الذي يجعل قسرا خلي وانا على سلمان المذكور لله يعني وسكري على كوني ختيم من يبدي الحلا لله يعني وسكري سرمدا هل الذي سيل قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم

حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه الأصال الماهي خنيت عن شيف وانرمعي وعجاني شفي.

من قدر وجاد بالصفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوب وإن يلقل الحبيب والقديم حتاني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى الله عليه في الآل وسحب وموالاه يقود للمنى

لخيس رفا وكوني العبد القديم هرفا سان عبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولكان بأمن والرباه وتيسر توجه للباخي وليقوده مذنب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يا

وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من غير مراء وحيثما يأتي أمر

0: توجهت ليون التقي رسول توجهت لي المنى بالانبياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد قبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت معا يحمياني لتابي إذا كتبت أو خرت حرفا خصت منا تودو ساك الحرفا لي بشارات الحروف الطراء ولا توجه إلي الضراء لي المنابع بلا أكدار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مت فخر مطرقا واجه للكريم
1: حام أكسسي خادم الرسول سرين فادي لمبكي موم سيني عبد الخادر مبكي سرين شيخ تشول مبكي موم سيني عبد الكريم مبكي سرين مصطفى مبكي موم سيني علاج بارا مبكي فاليلو سرين جيلي مبكي موم سرين مصطفى مبكي فاليلو
2: سرين بارا مبكي خليفة سرين أفيا فاليلو
1: سرين شيخ مبكي موم سونا أبي مبكي فاليلو سرين شيخ جورل مبكي جاوريني سرين شيخ تشور مبكي سرين خادم نيان مريد صادق أدن جابوتوك سرين أفيا نيان سرين باتش مبكي خليفة سرين مبكي سالوم سرين تشيرنو مبكي توبا بوغو سرين فالو مبكي خليفة سرين عبد مبكي ريديس سرين فالو مبكي خليفة سرين مورما جيجين سرين فالو مبكي خليفة سرين امني مبكي اجرا سرين فالو مبكي خليفة سرين شيخ اجرا سرين فالو مبكي خليفة سرين مودو اجرا سرين فالو مبكي سرين مور مبكي دوج سرين فالو مبكي موم سرين قاسم مبكي جينغي نيو سرين فالو مبكي موم سرين بارا خوريجا سرين فالو مبكي موم سرين شعيب مبكي كوسو سرين فالو مبكي خليفة سرين تشيرنو مبكي غولانغول سرين فالو مبكي موم سرين مودرو قيا دارو سلام سرين فالو مبكي خليفة سرين مودو فاتح مبكي سرين فالو مبكي موم سرين بشير مبكي موم سرين مودو بوتو جين خايرا سرين فالو مبكي خليفة سرين جيلي مبكي فاليلو سرين فالو مبكي خليفة سرين خليل مبكي فاليلو سرين فالو مبكي خليفة سرين ساليو مبكي بايفال سرين فالو مبكي خليفة سرين اتيخ مبكي فاليلو سرين فالو مبكي خليفة سرين تاير مبكي فاليلو سرين مصطفى مبكي خليفة سرين مامور مبكي فاليلو سرين مودو مبكي خليفة سرين عبد الصمد مبكي فاليلو سرين فالو غلاس مبكي ماني سرين فالو مبكي خليفة سرين ابراهيم فري سرين شيخ غدي مبكي خليفة سرين مودو سخنا مبكي غدي سرين مودو مور مبكي خليفة سرين فالو مبكي مودو مور سرين مودو عبد الله مبكي موم سرين شيخ استوفال مبكي كولوبان سرين فالو مبكي دارو مبكي سرين جيلي مبكي موم الحاج بار مبكي فاليلو توبا بلال سرين مصطفى مبكي خليفة سرين مودو افيس سرين فادي لو بوسو خليفة سرين عافي بوسو سرين فالو بوسو خليفة سرين ابراهيم بوسو سرين فالو بوسو خليفة سرين مسام بكاني بوسو سرين فالو بوسو خليفة سرين عثمان بوسو سرين فالو بوسو خليفة سرين تشيرنو بوسو اتشو سرين فالو بوسو خليفة سرين مور سخنا بوسو سرين فالو بوسو خليفة سرين ابراهيم بوسو ولي سرين فالو بوسو مام سرين مانيول بوسو سرين فالو بوسو مام سرين مختار بوسو غدي سرين عمر بوسو خليفة سرين مبكي بوسو غدي سرين منصور مبكي ريبريزانتان سرين فالو مبكي مبكي باول اك مبولامي مو اندال سرين مام شيخ سار مام سخنا خديم مبكي فاليلو سرين مصطفى والو غي مام سخنا والو مبكي فاليلو سرين مودو مام نيان تايري مام سخنا مين مبكي تايري سرين فالو فال جاوري ني سرين مودو امينو تفال سرين ابراهيم نياي خليفة سرين ابراهيم نياي غدي سرين مودو نياي خليفة سرين علو نياي غدي سرين مودو مبكي سي خليفة سرين مصطفى سي سرين فالو غي خليفة سرين سولاي غاي نياريم سرين جيلي سي غسان مام سخنا ماما و مبكي فاليلو سرين يورو فال خليفة ابو بكر فال بامبنا فال سرين فالو فال خليفة سرين عبد ياسين فال كوسرا سرين فالو سيل خليفة سرين مختار سيل سرين مام سرين سيل تورندولو سرين فالو سيل ديوان سيل سرين فالو نياي بانجي سرين شيخنا نياي خليفة سرين فالو نياي غدي سرين فالو سال خليفة سرين شيخ جور سال اك دومام سرين شيخ سال كلوب سرين فالو توري خليفة سرين مودو جاو توري سرين فالو فال خليفة سرين مور جوجو فال سرين مودو نياي ماما لاجي مور نياي لامباي دكار اك مبولامي ما اندال سرين مودو تيان ريبريزانتان سرين فالو اك مبولامي ليغيال سرين فالو دكار سرين فالو لو موم سرين شيخ لونغا بو كولوبان سرين مصطفى عمر بونتومبار سرين مصطفى بابو خليفة سرين ادريس بابو سرين مودو مبكي موم سرين عبد الصمد مبكي فاليلو سرين شيخ نياي رشيد سرين دارا سرين فالو نياي شيخ دي ويلاس مدينه مبوبا سرين فالو نياي شيخ دي ويلاس مدينه مبوبا مامي تام سرين بي جوخناكو ديغل مو سوني دك يور مدينه مبوبا ييب باي ووني بن دك سرين مودو سال سام تيالي سرين باي سال شيخ دي ويلاس بوبريل سرين عبد الله كام ميرو توبا مبكي سرين مرسلا مبكي موم سرين بشير مبكي فاليلو سرين مرسلا مبكي موم سرين عبد الفتاح مبكي فاليلو سرين مرسلا مبكي موم سرين خادم اوابا مبكي كبمر سرين مرسلا مبكي موم سرين بار دولي سرين مرسلا مبكي موم سرين فادول مبكي خاسم سرين مرسلا مبكي موم سرين مودو اجرا مبكي ak mbollem turandoy serigne moustapha mbake fallilou ak fuñu mëna nek ñom ñep ñi ngi leen di wo ci liggey bi ak mbollem talibé yi nek ci bir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn mbollem daayira yi rawat na soppé serigne fallu yi alaaji bu so ñanga wa kër serigne abdou wadou bu so ñom ñep ñi ngi leen di soñ di leen sante ci li wessu di sakku ci transporteur yi nañ ko da defé ci yobbu nit ñi and ak ñom ci liggey bi dello ci leen di ñaan yalla defal ñu yoonu jamm alaaji mbay touré touba alaaji ousmane touré serigne ibrahima touré alaaji baralo commerçant garbu ndaw
2: baye ndoy président regroupement safori touba
1: samba sall président garage tip mbacke bawal modou mbay transporteur ben touba ndigal mam tierno sen magad wad safori camion mam tierno sen safori ben ñogu ñang transporteur ben khadim gey mom alaaji serigne gey galas diouf mom abdou diouf kasse wad transporteur alaaji magad mbay commerçant garbu ndaw fallu badian commerçant garbu ndaw sam sen chauffeur ñom ñep serigne bangi len di sante ci li wessu ak modou ñang mom serigne ndol ñang di len sañat ci li ñu jëm di ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé mbaar nako raw te yalla defal ñu yoonu jamm inshallah taala aljuma le 5 juin lañuy fanani bu ñu xeyé le 6 di samedi ñu tambali liggey bi ni ngeen ko xamé nak liggey bi liggey rooj la lepp lo xamné dañ ko soxla ci jumtu gaay rooj mo xam baramine la wala pel wala pic wala radu wala gop lepp lo xamné man na liggey ci lu xetal ab tol rek soxla nañ ko fofa lu ci way mëna jappalé itam nga jappalé ko ñi nga xamné ñoy jëwri ñi liggey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga joko serigne moudou mbake mom serigne saliou fallilou ci 77 786 69 31 ak serigne moudou mbake mom serigne moustapha fallilou 77 645 29 72 wote baangi nonu serigne abou wax na né bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn te itam mom war na no xamné bëggal lu bax rek motax mu ñuy wo ci liggey bi waye am nañu ko mëna liggey waye nak limu yene bopam la yene ñep motax mu yaatalé ko ni mu ko yaatalé bëgg ñep and ko ak mom waye nu xamné jëwri ñi liggey bi moy serigne moustapha mbake mom serigne fallilou ne no ngi ñaan suñu borom defal nu katan bu nu mëna liggey bu suñu daamé limu bëgg rek nu am li nu bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Jamriyah FM. Ra'ul ilahi bihi بالروح والجسم لي لن للسماوات فبات ياسر واجب

0: قال لك
1: من يتسرين بنينا ينصر القلوب وسرائر دون الذي منا يكون ظاهرا من يسرين بنينا سان بروم خول يك باستيف بي رك لاي خول من يكون سيغ عبد جيروت سوري تي لولو
2: انا لي سيغ بسيرو سي دون فاتلي
1: من يخنا لي سيغ بسيرو سي دون فاتلي tam bok ci ponku yi ñor lol mune gën di jox suñu ité diiné
2: ci walu diiné ci walu li la diiné di laaj ta kenn mënu ko défalé morom
1: ci walu li diiné di laaj ta kenn mënu ko défalé moromam
2: lay lay mala sawaay de mañu dem xalko
1: mune lélé de ñu né sawaay ma ngay dem xelkom mune man day dama galankor way yobalel ma li amna ci jaamu yalla lo xamni lola neexu ca def mune motax muy beug ñu diko dañ kumpa bu baax
3: yene gi deggu kenya fm 88.6
1: mune serigne bi kat day melni diko wax xawa yaqi wax la waye moko waxal bopam moy waccio na mag yeen jef na ngeen gis wax na ngeen deg bind na bayyi fi mune lol rek lañuy fatali wat mune walu jaamu yalla nak
2: ci la moy ay julli ak koor
1: mune ci la moy ay julli ak koor mune waye du lolou dongu de lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun

إسراء الإله به بالروح والجسم ليلا للسماوات فبات ياسر واجب ريلوس

ليلة مولد النبي خبارا من اسكو خمر ولف نيارم تجل تي وقتاني ولف ني مصطفى غني لا غام غني ماغال كليفا سري موسى ني دغلول ما واخ لا وا جي ديك غامو غناو رسول الله ما

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

قولك سرا وحلانية في البر والبحر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

آد سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذي

خيرا كثيرا لا يزال خالدا. نبعني بالمجتمع مجتمعي أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

بدد يليا مغير بين خيبو أما زمي ممن خلو وخيبو لا يتوجه لنحوي مطعب أني محتم كاره ودعب سعادتي بغير محو كذبت وكوني العبد الخديم قد ثبت.

ولا تناجعا ولا شماتا آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من بمخرج العالم والمريم لغانا يا ملا الباقي الكرم

إليّ قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند المجاهدين بأنني

من اللي الباخي الكريم البركات كما ماني عنك المدركات وجال الباقي فبان على كدر

مسلم ومسلما ولا ألاقي ضررا من ظلما نزل كريم جرري ومرضي وكان لي في أبد بخردي قلبي قد صفى وجسمي صحيحا ولن أزال صافيا مصححا

لأن ألقن لبيب ولهب ألا وزيد بي وجاي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من ثلاث وسلام ممن بيني قعد عبدنا الكرام تدي أمام الماء دولا ينفضى ألا الذي إلى زلاه يبدو أجيتي أجمال ثانية من المحرم حبت بخانية من رجب إلى الدئاد الحجة له علي صلوات حجة نفعني نافع بالمنفع السابق المقدم المرفع أزكى سلام من حباني بالمنى هل الذي كوني له ما كمنى للمجتبى وجد أفكارتنا وبين بداية الآن سنة للمجتبى وجد أفكار صلاة مع سلام بي يفاخر ملا داني الباقي بلا دلالة بالنبي يقول لي حلالة وجاني الباقي العزيز العزة وبي يباهي حجبه الأعذى فرحني كون الكريم الأكرمى فلن أذى

ملوكا يقودني كن فيكون منك سؤلي بأمن قد رضيت عنك ملكني القرآن والعلماء نفعت بالجهول والعليما شفت لي النبأ ضري وجاتني الخير بخير سري شفت لي النفع بخير ضري وجهتني الخير بخير شري سقتني المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم أجرت مطلق وغيري قبلا وجهت لي إطلاق مالك مليك مستغنيا عن الملوك وسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا.

وقادني إليه بتحلي من بعد ما هذب بتقلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز.

مفودا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد ثرواك فجد لي اليوم بغير منني وخذتني

خالق الأنام أم الهوايا خلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك سكيت كثرة الآفات وأنت ذو

بالمصطفى ولا آله وصحابه. هب لي غير القسم في المخاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولسفل ليل الهوى بهيما بحرمة المحبوب إبراهيم بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق غير على دين طيب وغير جيران بحق طيب وليسق غير حلال طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في باطن وزائري وارحم بي القلق بحق طيب.

الله يا نذير يا جليل إني حقير مهدم ذليل فلتخنني بك وحبل العرب بمن حلا جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلة

وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب

يا من على عن زوجة وعن ولد حتني وحت جميع أهل ذا البلد وجل إلهي مسني دوبا مثل اسمها بجاه غير من عبد وجل إلهي مسني دوبا مثل اسمها بجاه غير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أو زار فنجه واغفر له أو زار وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما فهب له توبة واستسلاما فكل من عسى أخزن بيا فليخلي قلبه يا ربي فكل من عسى أخزن بيا فليخلي قلبه يا ربي ولتكفني عزا جميع العالمين ولتكفهم عزايا يا رب عمين واجعل بنا عافية يجرني إلى غيور صافية.

وتفحني كل شخص لم يريد وجهك فازرف سريعا إذ يرد وتصرف جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا عيس عن ولتدخل مصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي وفي وأحلني وأعل من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على أهل بماء جاري ومسكني سلم من الفجار وامن على أهل بماء جاري وجعل ربي مننا مؤجلا جالبة.

أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا ولي

ونجنا من شر هذا زمن وشر غيره وكل فتن وارتقنا شر النزارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال وصلاني في صرخي والمخ

سباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا استباه عليه صلي أبدا غير صلاة بها نرافق الغيار وسقات وهب لنا أغزل أتانا وترك ما أنفيه نهانا حتى يكون

والتكفي حنا كذبا ولا هوا والتكفينا الهوى وما لا يحني وبكتابا أهلنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس محولة يا بارو

وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في داري عني حما

وجل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بأسلكنا اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والآل وسهل وسهر الرجب جلي بتخديم وتصديق بحرمة المخدم صديق وليجد بحق وتوفيق بحرمة الموافق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان حق نورين سم بحرمة الإمام العلي هب لي في دارين شيئا يحتلي يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة العزن والعزين ما حرمة كل من إلى سحب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة العالمها الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينتي

يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناسه وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أحوج منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا.

أقيم وأنت حسبي فلا أقيم. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناس. يا ربي أنت ذو المحال الواهر وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت ذو الحطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسب. مولاي أنت ذو الهدايا نافع وأنت حسبي فلا أقاتل. أنت الذي تولي محبك هداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك. فاحمي حماية ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وزبر كل حين. ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أذى الذي مزى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يثير ذا جناحي. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجه وذي قيام. وسر من ينفذ في الحقود وسر ساحر وذي جهود. بك عقدت يا إلهي الأسد وحياة وأغربا وأسودا وآخدا ونافسا وسارقا وعينا وساهرا وطارقا والإنس وال

ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد ودفني صرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وسر كل جاهل.

وكل معارف وكل طارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد.

0: من سرجن مها سيطان مريد وسرز الغرب وسرناء والحر والبرد وسر الماء وسويدني وإدني أباد وطهر القلب وصحيح الجسد وهب لنا القيام في ليالي وصوم في نهاري بالإكمال وخليني من رسائلي وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتحن رب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حزاقة ونورا وفي صراطي يسر المرورا وهب لي سكرا بذكر كل حين وهدني من جملة المقربين
1: ولا تزل يا مالكي دليلي وحسبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي وحسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى عزيرا رازقا قدما وكن معينيا على سيطاني ونفسي

وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي العصر قدا ولا

وحافظا وحاجبا وراديا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناذرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص والتكفيني عن جملة المحاسي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سحادة لست أرى سخاوة من بهدها أو دررا ولتثبتا حبك في فؤادي وهب غير الخلق في تمادي وهب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم متيح

0: فتني وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار فيه هادي وتخرج الأخيار من فؤادي
1: جمبي وتجكرتي
2: Kon ñu maasé té wala ko bismillah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا
1: تخلف de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci
2: Kenyan FM
1: ak Jantibe FM indi Lergue FM di bati jam jappalante ak wolante gu andak